الكراميل غنوكل الجيران نكسي والعريان هدي بلغة لدك الحفيان وكل شي معشي باللي بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق وداق داق دمك هذه القهرة كتحمق داق داق داق دمك يا والقهرة وكتزومك وداق داق